0: چته؟ چرا اینجا رو گوشی رو سره؟
1: خواب بعد میبینم دکتر، کابوس میبینم.
0: چه کابوسی میبینی؟ خواب کیو میبینی؟
1: خواب شما رو میبینم دکتر.
2: روزنامه، آخر خبر، آخر خبر، آخر خبر، آخر خبر، آخر خبر، آخر خبر، آخر خبر، آخر خبر، آخر خبر، آخر خبر، آخر خبر، آخر خبر، آخر خبر، آخر خبر، آخر خبر، آخر خبر، آخر خبر، آخر خبر، آخر خبر، آخر خبر، آخر خبر، آخر خبر، آخر خبر، آخر خبر، آخر خبر، آخر خبر، آخر خبر، آخر خبر، آخر خبر، آخر خبر، آخر خبر، آخر خبر، آخر خبر، آخر خبر، آخر خبر، آخر خبر، آخر خبر، آخر خبر، آخر خبر، آخر خبر، آخر خبر، آخر خبر، آخر خبر، آخر خبر، آخر خبر، آخر خبر، آخر خبر، آخر خبر، آخر خبر، آخر خبر، آخر خبر، آخر خبر، آخر خبر، آ